شوف اللي تيدم تيسادي تيدم تيدم الصوب شوف داك السمح المول جيما ديال الكرافان قولوا عشي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم باش تقايزين راه غادي يعطيو واحد